إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Ahlus Sunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Ibnu Abbas, kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadharah selama 2 hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadharah tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam